ايوه كيني ويرم كيهيرو ملاحظة إن أنت لاي ورا تانو سو سيسلو نمتر سايا مكوم ما تانو نيكنا أررو نجلا كثو كيري أخوانا كثو ماهيكو مكوم ملي نيكنا ماسس أمير وانه تانو نبيلي إيه كاي كونتو بيلي مكوم ملي نيكنا ميتانو نموها ولا أي إيه كنا رمالكا إمبكا هي موشونة لا موره رمو فررا إنارو إبولتو كويني كينو موهير هراوي Ehi moren paño. Monera muy rehra ka epula ya piaka yeyo en rawo. Aywe nam te pa wutupa. Kamahan nahalwe banun ye ogurue. Mistan vahe.